0: مش شافوك السي وسن بين شريف الحرام ضميري ما باغيش اقول عقلي يتكلم هاد حنا غدوز نقطه بنقطه غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين اش هاد البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد راس كبير مول كاراتي مخبي عندنا راس كبير
1: راديو نعنع خيزون جزر فلسطين صافي

0: البلاد لا حياة لا عيش. بغينا نعرفو في هاد البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطاف ديال الزيف. علاش في هاد البلاد إذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف. بغيت نبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش. أقول العقل يتكلم هاد المحلة غدوز نقطة بنقطة غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين. علاش في هاد البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس. عندنا واحد رأس كبير اسمو الكاراتي مخبي وعندنا رأس
1: كبير. راديو نعنع خيزون جزء فلسطين صافي.
2: بابور حراقة طالب لي دير لي ماما ماليزيا وين عايشو في الطريان
3: 1 2 3
4: نعنع راديو.